0: مجموعة أفكار وقيم أكتوي بنارها لا أعرف الندم.
1: Chacun des sous-titres apparaît. Tout cet inespoir disparaît.
0: أمسح غبارها لأرفع العلم لا يمكن إنكارها تسبب الألم.
1: C'est la meilleure version de nous. Un optimisme sans jaloux.
0: حرارة بركانها تحرك القلم خالدة بذاتها تتحدى الزمن.
1: Les barrières tombent toutes à la poubelle.
0: هوايتي إخراجها من ظلمة العدم حكايتي أسرارها في قمم القمم. تبحث عن سامعا بالسر مؤتمن فيها روح جامع بالصبر مختزل. لكل خوف قابع في أسفل الجبل لكل فكر ثائر يقدس العمل لكل فكر بائس يحرم القبل.

0: مازال باق لم أخرجه لكي ينصرف لن أعترف لن أقبل بالظلم ما لم ظالم لم ينقرض كم أحترم إصراري كم أعطاني شيئا مختلف لم أقترف أخطاؤهم أفعالهم قلوبهم لم تعترث وقلبي منتفض باليأس لا لن يكترث بالنور ضوء منبعث موسيقى أعتكف.
1: Après une bonne chasse au caribou, je rentre à la maison, je branche internet, j'écoute Ardiwa.